ولك وارا حمد خدا هي بركاتو أكيم. And we say the howza wa the kuwata ila billah. There is no might nor power except with Allah.